0: Tufin tayyib.
1: Lek.
0: Bully suka men jayin. Yuli ma azayi. Hey, hey, shakata bully ma.
1: طيب
0: بولي سكر ما
1: تعرف هاي الكلمة لولي ما بخلوها يعني مش مفهوم
0: كتب
1: شو اللغة بتحكي عربي إذا بتمين وين أنا عارف